الناس وهيكل رجل الإيمان، قوا أنفسكم. جاكلة الدنيا يلي الكريم وأهديكم نار سبت كرواز الكريم داري أكين رأى وقوا الناس

صلاه الظهر له 7 واضربوهم عليها وهم امام الرجل. فان تحمل ان قليلا صلاه التي كما يقال برزق الكتاب واضربوهم عليها dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat dan ketika mereka berusia